وخالتي انا ما فهمش علاش هما تما حيت ما كانش وقت الزياره. هما سلموا عليا وقالوا لي حنا هنا حيت جبنا بنتنا خديجه يشوفها الطبيب حيت هي جاها مرض الشلل، جبناها دغيا باش ما يوقع لهاش بحالك. وكنشكر الرب وهما تعلموا من التجربه ديالي وفعلا عالجوها دغيا وداروا ليها الترويض والتسخين وبرات. هي لدابا كتميل شويه بواحد الرجل ولكن ما بيناش، ورجليها عادي وهي عزيزه عليا. ومن بعد ردوني المؤسسه باش نبدا نقرا، وشي وحدين كانوا كيسميوها لا كريش. وفي الباب ديال السور اللي مدور على دوك البنايات كلها كان مكتوب مدرسه ابن البيطار، حيت الناس ما كانوش كيعرفوا سيف ذا تشيلدرن. كنا كنقراو العربيه والفرنسيه، وشي مره كنتكلموا وكنخلطوا العربيه مع الفرنساويه. وفي المدينه والمكاتب والحسابات واللائحات وكل شيء مكتوب بالفرنساويه على حساب الاستعمار الفرنسي. وكان العسكر اللي في جنبنا في كل صباح كيهزوا رايات العالم بالموسيقى. في ذاك الوقت بالضبط كنكونوا حنا غاديين للمدرسه ديالنا اللي في جنب القشله. كان فارقنا غير الشباك، حنا كنشوفوهم وهما كيشوفونا. وفي واحد النهار جاو العسكر ولزموا علينا باش كل صباح ملي نسمعوا الموسيقى ديال رايات العالم خصنا حنا نوقفوا وما نتحركوش وما نتكلموش حتى تطلع الرايه. حنا كنا مازالين صغار، شي غادي بالعكاكز شي هازين الممرضات شي بالكروسه، وكان لازم علينا نديرو داكشي في كل صباح بحال واحد اللعب كيقولوا له بويتو انجليز، زعما الفرخ الانجليزي. المديره ديالنا كانت غير كتساعف مع داك الجيش، والكاتبه ديال المؤسسه قالت كانت كتعاود بين المديره هي من العائله ديال الملكه ديال الانجليز اليزابيل. المديره كانت عندها واحد الشخصيه قويه وكدير الخدمه ديالها مزيان وكلشي كيحترمها، وحنا المعذورين كنا بحال عينيها. وكانت كتعرض على الناس المهمين من كل دوله باش يزورونا ويعرفونا. وسمعت بين جا عندنا الممثل جيمس بوند في ذاك الوقت اللي كنت انا كندير العمليه، وكانوا كيجيبوا لينا الهدايا والمساعدات. وفي واحد النهار المديره قالت بين غادي تاخذ عطله وخصها تسافر. ايوا داز شي شهر وما رجعتش. ومن بعد جابوا لينا واحد المدير في عوضها وهو دكتور انجليزي، وكل شي بدا كيسول على المديره ولكن بلا فايده. قالوا لينا بين هي قدمت الاستقاله ديالها، وحنا ما عرفناش السبب. غير شويه من مور داكشي العسكر خرجونا من داك البلاصه وداو المؤسسه، وهذه هي المره الثانيه وسكنوا فيها العسكر. ومن بعد جابوا واحد الاذن باش ننتقلوا لواحد المدينه اللي هي مدينه الخميسات وبعيده من فاس وفي برا من مدينه الخميسات باربعه الكيلومتر. كانت واحد الفيرما كبيره حدا واحد الغابه وغير في الخلا، وداك المنطقه هي ديال شلوح المغاربه. وسمعنا بشي بعض من الخدامه كيعاودوا بين داك الفيرما كانوا كيسكنوا فيها المسيحيين وكيعلموا المسيحيه وكيبشروا بالانجيل لدوك الشلوح اللي في داك المنطقه. ومن اللي عرفوهم جراو عليهم وصيفطوهم لبلادهم، يعني المخزن اللي دار هذا الشيء. وداونا كاملين داك الفيرما، ولكن الخدامه شي يقدر يمشي شي يقدر ما يمشيش، لان كان خصهم يسكنوا فيها يعني يكونوا داخليين بحالنا. الاكثريه ديالهم جاوا معانا، والكاتبه ديال المؤسسه ما خلاهاش باها تخدم بعيده من فاس. وداك الفيرما كانت كبيره بزاف وزوينه بزاف، كان فيها شجر ديال اوكاليبتوس ريحته زوينه، وكاين واحد لابيسين كبير وفيه بزاف ديال البنايات. شي وحدين كانوا مبنيين غير بالخشب، وكان تما واحد الطرف ديال الارض فيها غير شجر ديال الفواكه، وحده كان انواع ديال الخضره مغروسه
وكان تما واحد الصالون كبير

فيه الناقوس والكراسة طوال بحال اللي في الكنائس القدام. إيوا تما قسمونا، داروا البنات بوحدهم والولاد بوحدهم، وحنا البنات عطاونا واحد الدار اللي زوينة وكنا فرحانين، وحنا كنتساراو تما وكنشوفو، وداك الفيرما كلها كانت مدورة بالشبكة والشجر، وحتى المعلمين اللي كانوا كيقريونا جاو لتما، ولكن كانوا كيبقاو في المدينة. كل صباح كيمشي الشيفور ديال المؤسسة باش يجيبهم، وفي العشية كيردهم الخميسات. كانوا كيتغداو معانا، والديور اللي كانوا مبنيين بالخشب داروهم أقسام فين كنا كنقراو. وكان تما واحد الراجل اللي هو وبناته كانوا مؤمنين، وباهم جرديني، هو كيتكلم شوية ديال العربية، وبناته والو، هما ما كيفهموناش وحنا ما كنفهموهمش. كانوا ظريفين بزاف، والناس اللي في داك المنطقة كانوا ما كيفهموش العربية وكانوا قلالين، ولكن نهار السوق كانوا كيدوزو قبلتنا وهما راكبين على الحمير، كنا كنشيروا ليهم وهما كيردوا علينا السلام، ولكن ما كناش كنفهموهم شنو كيقولوا. والطريق الرئيسية جات قبلتنا، وكنا كنشوفوهم غير في نهار السوق، والأراضي اللي دايرين بينا كان كل شيء مغروس بالزرع، وشي بلايس كان غارسين شجر ديال اللوز. وفي ديك الوقت كان في عمري شي 10 سنين، وكان وقت السبعينات. كيظهر لي نفسه مبروك اسم الرب على عمل يده في حياتي. داك الدار ديال البنات اللي سكننا فيها كان فيها واحد البيت صغير ديما مسدود. واحد النهار في البدو ملي عاد سكننا تما، كنا بالراح دا الدار كنلعبو، ومن بعد دخلنا ولقينا داك البيت الصغير محلول وما عرفناش شكون اللي حلو. ايوا دخلنا ليه ولقينا الفراشات صغيرين والالعاب، وبداو الدراري كيتسابقوا على الالعاب وكيفتحوا الماريوات، وانا فتحت واحد الماريو والعينين ديالي شافوا واحد الكتاب صغير ولونه ازرق، وفتحته قريت بالعربيه قدوس قدوس، وسديته بالزربه وخبعته في جيبي، وكنت ما هزيت حتى شي لعبه غير داك الكتاب الصغير، وما وريته حتى لشي واحد. وانا فهمت بين هذاك الكتاب ديال المسيحيين، وفضلت نقراه حتى نكون بوحدي، وكنت كنحس بحالي الا لقيت شي كنز. وبديت كنفكر مع نفسي وكنقول كيفاش ما شافوش هذا الكتاب، وحنا سمعنا بين حيدوا ليهم الكتوبه كاملين ومن بعد نقاو كل شيء. الرب كان كيتعامل معايا وانا مازال صغيره، هو امين معانا. كنشكرك يا رب. إوا خبعت داك الكتاب في الشنطة مع حوايجي حتى مشيت لدارنا فواحد العطلة، وتما بديت كنقراه مرة مرة، وكنعاود نخبعو باش ما يشوفني حتى واحد، وكنت كنحس بين فيه شي حاجة مهمة. ومن اللي كبرت وآمنت بالمسيح عاد عرفت بين داك الكتاب الصغير هو سفر المزامير، وفعلا المزامير كيعجبوني بزاف وتعلمت حاجات كثيرة منهم. إيوا دغيا ولفنا في داك المؤسسة، وكانوا جاو واحد الراجل ومراته من أمريكا باش يخدموا متطوعين، ومراته تكلفت بالدراري الصغار باش تعلمهم الرسم والأعمال اليدوية، وطلبت مني نعاونها مع الدراري، وأنا قبلت نخدم معها. وزيدون هي كانت عزيزة عليا وأنا عزيزة عليها، وحيت ملي كانت عاد جات بقاو كيقولوا للناس اللي تما بين انا كنشبه لها وهي كتشبه لي. ودازت واحد المده طويله، وملي كانت غادي تمشي بحالها لبلادهم هي وراجلها، بغات تديني معاها لامريكا، هي من مينيسوتا، ومشات هي وراجلها حتى لعند عائلتي فاس، وطلبت منهم الاذن باش تديني معاها وتقريني وتداويني في بلادها. وبا امي وافقوا ليهم حيت كنا 7 بنات ديال الخوت، وانا كنت اللي مريضه فيهم.
وبا بغى باش نعيش حياة أفضل من هذيك. هو كان فقير وما كان عنده حتى شي مشكل باش نمشي معاهم، وخا كان متدين هو بغى مصلحتي. ولكن شي ناس في المؤسسة تعرضوا لها وما خلاوهاش تديني، حيت قالوا بين غادي تردني نصرانية وداك الشي حرام في الإسلام. ومن اللي منعوني هذه كانت الخطة ديال إبليس، ولكن الخطة ديال الرب قوية، وكل حاجة اللي استعمل إبليس ضدي حولها الرب للخير في حياتي. وفعلا هي ورجلها مشاو وأنا بكيت عليها وهي بكت عليا. كانت سميتها جين، وأنا ما فهمش علاش ما دتنيش معاها، وبديت كانت سنة شي برا من عندها، ولكن ما عمرني توصلت بشي برا منها. ومن اللي كبرت عرفت الحقيقة، شي ناس خبروني بين بعض المسؤولين اللي هما مغاربة منعوا جين باش تديني وغوتوا عليها وعقدوا الأمور في كل شيء، وقعوا شي حاجات خرين غير الرب اللي كيعلم بيهم. وهي مشات مقلقة وحزينة، وهما حسابهم ربحوا، راني ما غاديش نولي مسيحية يعني نصرانية بالنسبة لهم. ولكن الرب كان كيضحك حيت هو كيعرف المستقبل، وإبليس ما كيعرفش المستقبل. مجد للرب، أنا دابا مسيحية وما عمر شي واحد تكلم لي على المسيح في الأول أو قريت شي كتاب مقدس، والو، غير شي صحاباتي صلوا من أجلي بزاف بلا ما نعرفهم، الرب يبارك فيهم. ومن بعد السيد المسيح جاء وتكلم معايا في الحلم وآمنت به وصافي، ما كاين ما سهل من هاد الشي. هادي نعمة وهدية من يد الرب، وهي باب مفتوحة لكل واحد اللي في العالم، باش باب النجاة والخلاص، واللي قبل باش ينجى ويعترف بذنوبه للرب ويتوب ويطلب دم المسيح باش يتغسلوا له ذنوبه، ما غاديش يبقى تحت الحكم، يعني تحت الدينونة. وكل شيء كيعرف بين المسيح هو اللي غادي يجي باش يدين العالم في آخر الدنيا. لك المجد والكرامة يا يسوع. ومن اللي كملت 15 عام في عمري خرجت من ذاك المؤسسة، حيث كان هذاك هو القانون، اللي وصل 15 عام في عمره يمشي يكمل القراية في داره باش يعطيو فرصة للدراري اخرين صغار باش يقراو تما، حيت ما كانش البلايص بزاف. ومورا داك العام اللي خرجت فيه انا جات الملكة ديال الانجليز ايسابيل للمغرب باش تزور داك المؤسسة اللي كنت فيها في خارج مدينة الخميسات. وفعلا جات لداك المؤسسة باش تزور الدراري اللي مراد، وداز كل شي مزيان وبينوها في التلفازة وفي الخبار. وانا واخا ما حضرش عاودوا لي شي دراري اللي حضروا، حيت واخا خرجت من داك من تما، كنا من الصيف للصيف كنمشيو ندوزوا العطلة تما مع الدراري اللي سمحوا لهم اللي سمحوا فيهم والديهم تما. وتقريبا كل الدراري اللي كيخرجوا من تما في الصيف كيعلمونا باش نمشيو ندوزوا العطلة مع داك الدراري اللي ما عندهمش والديهم. وهكا كنتونسوا مع بعضنا وما كنسخاوش نتفارقوا مع بعضنا. واخا يا خوتي دابا انا غادي نقف، تلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجايه.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته، عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتلحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول أو تكون مقبولة. انصدمت لما لقيت أنه الرب حبيبني بحب غير مشروط لما عرفته، لمجرد أنه أنا بنته. أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أدي شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير متعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكل كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكو، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي، مش هتعرف قيمة نفسك. انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على على شبهه من ذكر وانثى، فانت كمان مثله. وقديش انت بنته، قديش انت غاليه، قديش دموعك غاليه. هذا الكلام مش هتعرفيه الا ما تعرفي يسوع.